الثلاثاء 21 تموز من عام 2026. أسعد الله صباحكم.

الأسبوع أعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripoliefm.org. من صبحكم بالخير ومندعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم التلاتة. مشوار ينطلق دوما بفكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

يقولون وفي الشدائد تمتحن معادن المحبين. ترجمة أخرى للعبارة الشهيرة عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، عبارة مختصرة فيها الكثير من المعاني. في الشدائد تمتحن معادن المحبين، يظهر المحب الحقيقي من الناس الذين يجيدون التمثيل أو الذين يراوغون حتى بمشاعرهم الإنسانية. كلنا معرضون لأيام صعبة ولشدائد لا أحد يعلم كيف تمضي، إنما منها وهي كامتحان نتعلم، نرتقي بأنفسنا أولا ومن ثم نأخذ العبر وندرك تماما من المحب الحقيقي الذي يحاول المساعدة ولو بأبسط الكلمات والعبارات، ومن الذين يجيدون العزف على جراح الآخرين ونبتعد عنهم لكي لا نكرر أخطاءنا. وتلك الأيام نداولها بين الناس، هي أيام تتبدل فيها كثير من الامتحانات، وما على الإنسان إلا أن يجيد التعلم من التجارب والأخطاء.

حلقتنا لليوم كالعادة حلقة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة مزينة ببهاءة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صباح بطيبة بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

الطقس الصيفي الرطب نسبيا يلي بدأ معه الأسبوع واللي عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، اليوم راح يبدأ يشتد أكثر بسبب تأثر المنطقة بكتل هوائية حارة مصدرة شبه الجزيرة العربية، مع بتتخطى درجات الحرارة معدلات الموسمية خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية، وبتوصل هالموجة لذروتها يوم الخميس وبتبقى مستمرة معنا لنهاية الأسبوع. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت أن يكون طقس الثلاثة قليل الغيوم إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل. يتشكل الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع اعتبارا من الفترة المسائية. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 26 وصولا ل 33 درجة نهارا. فوق الجبال درجة الحرارة عم تكون من 20 ولغاية 30 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 22 وصولا ل 36 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 ل 30 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 لـ 85%.

إذن اعتبارا من ظهر اليوم الموجة الحارة راح تتصاعد أكثر ودرجة الحرارة راح ترتفع ونعيش أجواء تموزية بامتياز.

0: محمود دخلك دبرنا دبرنا
1: زعلت ام عيون السوق كسرت خاطرنا دبرنا يا ابو محمود دخلك دبرنا دبرنا
0: زعلت ام عيون السوق

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الثلاثاء 21 من تموز، أستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. قمة ترامب عون ودعم سعودي للبنان والمناطق التجريبية تدخل حيز التنفيذ اليوم. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن المباشرة بتطبيق المناطق التجريبية تزامنا مع زيارة عون إلى واشنطن. فصل المسارين اللبناني والإيراني ضروري للسلام في لبنان. غارات أمريكية جديدة وطهران تواصل ضرباتها على الأردن والكويت والبحرين. اعتداء على مدير مستشفى سبلين وإدانة من وزير الصحة اللبناني ومطالبة بالتشدد بمحاسبة المرتكبين. مسؤول أمريكي للنهار: أي محاولة من حزب الله لعرقلة المناطق التجريبية ستضر بمصالح اللبنانيين. إشارة من المدعي العام التمييزي بتوقيف الصحفي حسن علي على خلفية منشورات تهاجم السعودية.

الجيش اللبناني يشيع عنصرا قضى إفرا انفجار جسم مشبوه في الجنوب. كهرباء لبنان، مخزون الغازويل يكفي لتسعة أيام وشحنة جديدة تصل خلال أسبوع. الذكاء الاصطناعي يصطدم ببطء التشريع، مشروع إنشاء الوزارة يعود إلى اللجام. البقاع الشمالي يلفظ أنفاسه المائية، هل ينهار أكبر خزان جوفي في لبنان؟ الرئيس الشرع لا يرحب بالدعوات إلى دخول لبنان، ورسالة من ترامب لعون ونتنياهو. جنبلاط لن يكون آداة لإسقاط اتفاق الإطار، وطريق عبدة سالكة وخطوات لتجنب الخضات. ما خلفيات كلام لافروف عن تكريس واقع إسرائيلي في سوريا ولبنان؟ تحذير أممي من حظر الحوثيين الملاحة البحرية على السعودية، والرياض تندد والتحالف يتوعد بالرد. القرار 1701 بين الأمم المتحدة وواشنطن، هل انتهى الدور أو تغير؟ ماذا عن موقف حزب الله مع اشتداد الضربات على إيران؟ رئيس الوزراء البريطاني الجديد يطمئن ترامب بشأن الدفاع والشرق الأوسط. وزير الطاقة الأمريكي، منع إيران من امتلاك سلاح نووي مهمة أساسية. لقاء روسي كوري شمالي، دعم متبادل وتوافق على جميع القضايا. لدعم العمليات في الشرق الأوسط، بلغاريا تطلب موافقة البرلمان على نشر طائرات أمريكية في قاعدة عسكرية.

وفي النهار كاتبت سابين عويس: مصالح إسرائيل وإيران والحزب تلتقي على ضرب اتفاق الإطار. وكتب فارس خشان: سوريا في لبنان، تناقض في الموقف الأمريكي أم خيارات مفتوحة؟ إلى عناوين جريدة الأخبار. في منشأة الأخبار لليوم: أقلمة الحرب، النيران تصل إلى السعودية. ترامب يهدي عون أراضي محررة، تعاون مع الشرع لنزع سلاح الحزب. بين صدمة النفط وكلفة النزوح، الأسعار زادت 9% خلال الحرب. مفكرة إحضار بحق حسن علي لمهاجمته بن سلمان. الدولة البوليسية تبدأ. إصرار على توثيق جرائم إسرائيل وملاحقتها دولياً. متري وسليمي يتمردان على رئيسي الجمهورية والحكومة. روبيو: لقاء ترامب وعون سيكون إيجابياً، ومستقبل لبنان مرتبط بحصر السلاح بيد الدولة. حراك المعلمين يطالب بإنصاف طلاب الطلبات الحرة في إفادات 2026. من يتحمل مسؤولية الأبنية المتصدعة في الضاحية الجنوبية؟ بلا رقابة وبلا تخطيط وبشروط قاسية، المصارف تعود إلى الإقراض. هيكلة جديدة تحت عباءة الشرع، صقور تحرير الشام يمسكون بمفاصل الأمن. الأردن والكويت في الصدارة، والإمارات على الطريق. إيران لأمريكا: لا مكان آمنا لكم. تقديرات إسرائيلية: المواجهة مع إيران تقترب، وتل أبيب تربط تدخلها بتطورات الموقف الأمريكي. للمرة الأولى في تاريخها، وزارة العدل الأمريكية تلجأ إلى محكمة ترحيل الإرهابيين الأجانب. ليلة عاشرة من التصعيد، طهران تتوعد واشنطن بعملية عقابية. جدل حول طائرة الرئاسة الجديدة، ترامب يعلن تعزيز قدراتها الدفاعية. هجوم أوكراني غير مسبوق على موسكو، والأخيرة تعلن إسقاط 381 مسيرة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الوسطاء ينشطون، وطهران تلقت مقترحات جديدة. بلغاريا تطلب موافقة البرلمان على تمركز طائرات تزويد بالوقود أمريكية في مطار عسكري. الكرملين يرحب بأي اتصالات بين لافروف وروبيو خلال اجتماعات آسيان. وفي الأخبار: كتب إبراهيم الأمين: وثائق نيسان تفضع عون، كيف تنازل عن بنود تحفظ السيادة؟ إلى عناوين نداء الوطن. تحذير للميليشيا:
إياك وإسناد جديد. المنطقة النموذجية تواكب لقاء عون مع ترامب. الرئيس عون يكسر الجمود في واشنطن ويفتح مسار ترسيخ السيادة. وزارة الخارجية الأمريكية والجيش الإسرائيلي يعلنان بدء المرحلة التجريبية في الجنوب. مسؤول أمريكي رفيع لوكالة رويترز: المناطق التجريبية تعيد سيطرة الدولة على مناطق كانت خاضعة تاريخيا لهيمنة الحزب. كهرباء لبنان: مخزون المحروقات يكفي لتسعة أيام. رئيس الحكومة نواف سلام يترأس اجتماعا لمعالجة أزمة نفايات بيروت. مجلس الوزراء يبحث تعزيز الكهرباء ونتائج زيارتي تركيا وسوريا. وزير العدل عادل نصار: قطاع العدالة والصحة سيتكاتفان للأخذ بيد الطفولة. روبيو: لا الحزب ولا إيران، الحكومة الشرعية هي من يجب أن تدير لبنان. عراقجي يقر باختراق أمني أمريكي إسرائيلي في 28 شواط. القصف الأمريكي يتواصل على إيران، وطهران تصعد ضد الكويت والبحرين. الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها حول العالم إلى توخي الحذر.

الهيئة البريطانية إنقاذ طاقم سفينة تعرضت للهجوم في مضيق هرمز. أندي بون يتولى رئاسة حكومة بريطانيا وسط تحديات اقتصادية وسياسية كبرى. مسلحون مجهولون يقتلون إماما سنيا في جنوب شرق إيران. ضحايا زلزالي فنزويلا، الأعداد ترتفع إلى 5200 قتيل في حصيلة جديدة.

وصف نداء الوطن، كتب نجم الهاشم: لماذا يكره حزب الله جوزيف عون؟ أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: تحشيد لحرب أشمل ورسائل للتفاوض، ضربات في عمق إيران والهجمات تلاحق السفن. ترامب يستقبل الرئيس عون بانطلاق المناطق

بيرنهام رئيسا لحكومة بريطانيا، تعهد باستعادة الاستقرار واستمرار دعم أوكرانيا. ليلة عاشرة من الضربات على إيران، والحرس الثوري يعلن إيقاف ناقلات في هرمز. السعودية تدين الاتهامات الحوثية بحصار الشعب اليمني، والتحالف سنحمي سفننا في باب المندب بحزم وقوة. هل تنجح واشنطن في فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان؟ وزير داخلية إيران إلى إسلام أباد وسط تحرك لإحياء الدبلوماسية. وباس شكيان: إيران تواجه حربا أمريكية شاملة. العليمي يدعو لالتحام شامل بمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب في اليمن. السعودية ترتقي إلى المركز 13 عالميا في خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر. استهداف إيراني لأجهزة الملاحة في البحرين دون تأثير على حركة الطيران. زيارة رئيس وزراء إسبانيا إلى الجزائر محطة مفصلية تعيد رسم العلاقات الثنائية. السودان يرفض العقوبات الأمريكية واتهامه باستخدام أسلحة كيميائية. إسرائيل تنتظر خطأ إيرانيا يحرر يدها العسكرية. كيف حول الفيفا كأس العالم إلى مكينة اقتصادية تدر 15 مليار دولار؟

الدولية لأبناء ضحايا العمليات الإرهابية في مصر. اليابان تتهم الصين بإجراء تدريبات بالذخيرة الحية في منطقتها الاقتصادية. ترامب يجري مكالمة جيدة جدا مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد. من تركيا، تأجيل قضية حزب الشعب الجمهوري يضع أوزيل أمام خيار حزب جديد. ضربات أمريكية على تبريز، ماذا نعرف عن مدنها الصاروخية؟ بعد خسائر 1.5 تريليون دولار، الصين تحشد جهودها لإنقاذ البورصة. بين القصور والشواطئ، كيف أعادت الأماكن المفتوحة والوجهات السياحية تشكيل أزياء الأعراس؟

في الشرق الأوسط. كاتب غسان شربل عن المقيمين على خط الزلازل. وكتب الدكتور ياسر عبد العزيز: هل فقد السبق الصحفي مكانته؟ هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الثلاثاء.

ما هي أبرز الأسرار الواردة في الصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ نتعرف عليها الآن ونبدأ من أسرار جريدة النهار. علم أن القوات السورية نفذت قبل أيام عملية تفجير لأنفاق تقع على الجانب السوري من الحدود المقابلة لمنطقة الهرمل، وتشير المعلومات إلى أن هذه الأنفاق كانت تستخدم سابقا من قبل الحزب أو من قبل عصابات تهريب تنشط في المنطقة الحدودية. وقد دوت الانفجارات بقوة في القرى والبلدات اللبنانية المحاذية للحدود، ما أثار حالة من الرعب بين الأهالي الذين اعتقد بعضهم للوهلة الأولى أن المنطقة تتعرض للقصف. سلم دايتهم والله، إذا نحن ما قمنا بالواجب هني عم يقوموا بالواجب من جانبنا، عبين ما نقوم بالواجب من جانبنا لحتى نضبط الحدود ونبطل نقدم أعذار كرمال التهريب، سواء تهريب سلاح أو البشر أو المخدرات. صورة مدينة بنت جبيل التي تظهر حجم الدمار المهول الذي أصابها اجتاحت وسائل التواصل خلال اليومين الماضيين، بالتزامن مع تداول صور للأشجار المقطوعة على جانبي الطرقات في البلدة، ما أثار استياء كبيرا بعدما بدأ أن التدمير الممنهج لم يستثني حجرا ولا بشرا. اي والله الصورة كانت عم تنتشر بغزارة، صورة الانتصار، هيدي صورة انتصار يا حبيبي، انتم مفكرين او صورة هاي كيف ما كان؟ لا، هيدي تعبير عن الانتصار العظيم اللي عم نحايه هو. ولغاية الان ما فاتوا عبنت جبال، لغاية الان بعدهم بكذب يقولوا ما فاتوا عبنت جبال.

تأجيل البث بقانون الإعلام يجعل وتيلات فتح منصات إعلامية جديدة تمضي بشكل سريع لجعل الأمر أمرا واقعا قبل بدء التنظيم لاحقا. مثل ما عرفتوا أنه هالبند طار من الجلسة التشريعية الأسبوع الماضي من بعد بحث لمدة 16 سنة، وهذا الشيء عم يفتح المجال مرة جديدة لتفريخ منصات إعلامية ما حدا عم يعرف من أين تأتي. بعدين بتصير أمر واقع وبيلا خلص هذه موجودة، نحن خلينا نتفاوض على جديد. إلى أسرار جريدة الجمهورية. يمتنع عدد من الموظفين في وزارات عدة عن الرد على الاتصالات الهاتفية ويتعاملون بلا مبالاة مع مراجعات المواطنين، الأمر الذي يتطلب كشف أسمائهم كخطوة أولى. أنتوا من المواطنين والله مزعجين، إنه الجماعة فاضيين ليردوا عليكم. أي نعم إني ما بيكونوا عم يشتغلوا شيء خلال النهار، بس كمان ما بيردوا على التليفونات، يعني معلش معاشات قليلة. قال لك الأمر يتطلب كشف أسمائهم، وإذا تم كشف أسمائهم طالما محميين سياسيين الأمر يتطلب طردهم من العمل.

تجري وساطة بين أطراف حكومية لتخفيف الاحتقان داخل مجلس الوزراء على قاعدة استمرار النقاش في آلية التنفيذ من دون إعادة فتح القرارات المبدئية. تسير أمور. اتركوا لنا الخلافات السياسية خارج الحكومة وخلينا نحن كجهة تنظيمية إدارية تنفيذية، يعني مش أكتر منك، وإذا المطلوب حاليا أحسن ما تتفجر الحكومة كلها على بعضها.

أن السلطات الرسمية تعهدت للأمريكيين بمنح الغطاء القانوني اللازم للجيش اللبناني للقيام بكل المهام المنوطة به جنوباً وفقاً للقوانين المرعية بما فيها تفتيش المنازل. هذا الدور المطلوب من الدولة اللبنانية واللي بدأت بتنفيذه حاليا. نحن عم نحكي معكم في الانتشار عم بيكون بزوتر حاليا لتنفيذ موضوع المناطق التجريبية من بعد الانتشار بفرن وصريفة، وهذا دليل على أنه الخطة ماشي رغم الصياح. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. بحسب المعلومات، أثارت أعمال تسفيت الطرقات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة العديس الجنوبية تساؤلات واسعة حول أهدافها، ولا سيما أنها تستحدث مسارات جديدة تختلف عن شبكات الطرقات القديمة، بما يؤدي عمليا إلى تغيير الخرائط الأساسية للبلدة في خطوة تفسر على أنها محاولة لفرض واقع ميداني وجغرافي جديد. لا يا حبيبي لا، هيدا تكتيك نحن عاملينه، نحن الأبطال الشجعان المقاومين عملناه، نحن أصلا تركنا العدو الغاشم يفوت على هالبلدات وهو عم يزفتها، ما أحسن ما نزفتها على حسابنا وبعدين إن شاء الله بنطرده منا إذا الله راد. طالما ما معنا نزفت منجيب العدو منستدرجه لهم نضحك عليه ونخلي هو يزفت لنا الطرقات. تكتيك يا جاهل. علم أن حديثا جديا يدور في واشنطن حول احتمال منح الرئيس الأمريكي طائرات شركات طيران الشرق الأوسط الإذن بالهبوط في العاصمة الأمريكية، بما يمهد لعودة الرحلات المباشرة بين بيروت وواشنطن، وتشير إلى أن هذه الخطوة قد تشكل هدية سياسية للرئيس عون وباكورة دعم أمريكي أوسع للبنان في المرحلة المقبلة. يقال يعني قال لك هيدي هدية من الهدايا اللي مفترض يتلقاها الرئيس عون خلال زيارته للبيت الأبيض بالسماح بعودة الطيران المباشر بين بيروت وواشنطن، بس يقال ها.

يرى مصدر نيابي أن عودة الحرب احتمال وارد في حسابات إيران وليس في حسابات محلية، وذلك بتعليمات مباشرة من الحرس الثوري انطلاقا مما قد يقدم للحزب من خدمات تدعم النظام الإيراني في المواجهة التي يخوضها. كل شيء وارد، ليش مين مستبعد عودة الحرب مرة جديدة؟ بالعكس، مع طبول الحرب تقرع، الجبعتين عم نسمع هيدي العبارة من طبول الإعلام. جاهزين لتيسرة اسناد جديدة. إلى أسرار نداء الوطن. علم أن الحملة التي تستهدف وزارة خدماتية تعود إلى رفض الاستجابة لضغوط تهدف لتوجيه جزء أساسي من المساعدات الإنسانية نحو مؤسسات وجمعيات مرتبطة بزوجة أحد المسؤولين الكبار، مع تمسكها بحصر إدارة عمليات الإغاثة والمساعدات بالوزارة. المقصود هي الحملة التي عم تشن على وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيد، وعم يتهموها بالتقصير، بينما المغزى الأساسي لها الحملة لأنه عم تخلي الدولة هي اللي تسعى لتوزيع تلك المساعدات بدل ما تكون بيد مدام رندا. تستغرب أوساط دبلوماسية الصمت الرسمي حيال نشر ما سمي باللائحة السوداء، والتي ضمت أسماء شخصيات معارضة للحزب وللاحتلال الإيراني في لبنان، معتبرة أن غياب أي تحرك أمني أو قضائي لكشف الجهة التي تقف وراء نشرها يثير علامات استفهام. هذه هن سموها لائحة العار، بالنسبة لأن هي لائحة الشرف لكل الذين يؤيدون الدولة ضد العصابة والميليشيا والدويلة. يدور صراع صامت داخل تنظيم حزبي، مع تصاعد النقاش حول مرحلة ما بعد رئيسه على المستويين الحزبي والسياسي، وسط حديث عن مواجهة داخلية بين اتجاه يدعو نحو التوريف السياسي وآخر يطالب بإرساء نهج مؤسساتي في اختيار القيادة المقبلة. عادي، هي موجودة بكل الأحزاب، يعني بتعرفوا عنا كتير من المطبلين يلي بدون التوريث السياسي، وفي عنا ناس هيك عقلاء بيقولك لا، انه خليها تكون ديمقراطية، ضروري يعني قصة ويراتي ضروري على الطريقة التقليدية الفينيقية.

أخيرا في أسرار جريدة الأخبار. بعدما قرر العراق إنشاء خط أنابيب لضخ النفط عبر الأردن نحو خليج العقبة وتفعيل خط الأنابيب مع سوريا نحو بنياس على المتوسط، يستغرب اقتصاديون لبنانيون تأخر البت في إحياء خط الأنابيب من كركوك نحو مدينة طرابلس، خصوصا وأن عائداته ستكون كبيرة على لبنان. هلا معهم حق الاقتصاديين يستغربوا، بس انتو كجريدة اخبار ما معكم حق تستغربوا، لانه عارفين انه هيك مشاريع بدها استقرار، وبوجودكم ما في استقرار. بس حتى ان شاء الله نسحب منكم ما تبقى من هذا الخردة السلاح، ساعتها بنحكي باب المشاريع الكبرى، لانه اي مشروع كبير بده يخضع لرحمة الميليشيا وابتزازها. هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنا أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعد جية الحشاشين الشتامين المظلومين. يا حرام النقيقة. والعانة الأمور ولعاني مش بس من ناحية الطقس إنه درجات الحرارة والرطوبة وكذا، ولا من ناحية فقط الأجواء الدولية والضغط اللي عم بيصير والضربات المستمرة لليلة العاشرة، والعاني كمان على الساحة المحلية. أجواء حماسية منتظرة للمعارك القادمة، أجواء حماسية منتظرة للمعارك أيضا الداخلية والسجالات التي لا تنطفئ ولا تهدأ. بالقسم الثاني من حلقتنا لليوم كالعادة سنجول ليس على هذه المناطق، يا ريت جولة على المناطق في أحلى من المناطق اللبنانية، سنجول على هذه العناوين وسنحاول أن نجترح منها كثير من التفاصيل. المظلومية، المظلومية هي عنوان من العناوين السياسية اللبنانية يلي من وقت اللي تأسس هذا الكيان الفينيقي وهي موجودة. المظلومية هي موجودة لدى بزعم يعني لدى كل الطوائف بلبنان، كل الطوائف مظلومة ومسلوب حقها وكلهم خايفين من الطائفة التانية يلي جاي بدها تاكل حقوق هيدي الطائفة يا معلمي. طبعا كل الطوائف تبتدع تلك المظلومية من أجل تسويق نفسها ومن أجل تقديم الأعذار أمام جمهورها وبيئتها والفنزات المشجعين على التقصير بالحكم. على آخر المظلوميات أو المظلومية المستمرة هي مظلومية إخواتنا العليليش التي لا تنطفئ ولا تهدأ ولا تنتهي. رح نتعرف اليوم على بعض المظلوميات من ضمن التصريحات والمواقف التصعيدية التي ترمى سواء في وسائل الإعلام أو على وسائل التواصل من قبل النواب النواب. وليش لحتى ندل على البر خلونا دغري نغرق بالمواضيع بالانترو او نحاول ناخذ بالانترو هيك واحدة من التغريدات اللي خوفت الدولة امبارح يعني، وتغريدة جميلة جدا كانت من النائب قبلان ايوه هو هيك اسمه دوب القبائل قبلان اوكاري قد ما قبلين بحوضعه يعني هو قبلين من لما كان صغير كان وقتنا عطول قبلين فسموه قبلين عملان. التغريدة بعنوان يا وزيري طال غيابك، هيدي التغريدة كان عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قبلان عم ينتقد فيها وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديدا الوزيرة حنين السيد. طبعا هيدي ضمن الحملة المقامة على الوزيرة واتهام تبيتها بالتقصير سواء من قبل المقالات اليومية بالأخبار أو على المنصات التابعة لأرازل الحشاشين. فأقول لك أنا كمان بدلي بدالي معقولة أنا ما أقدم فروض الطاعة دائما لجماعة الاستيز. فكتب تغريدة طويلة عريضة قال لك نفتقد في هذه الأيام ويفتقد النازحون الحضور المحبب لوزارة الشؤون الاجتماعية من رأسها لجهاز إدارتها يلي قبل بلوى حسن انتبه مش بلاء حسن بلوى حسن بأشهر الحرب الماضية. وقال صحيح أنه غياب بخفف من الضجيج حول الوجبات الفاسدة الممنوحة لأصحاب المطابخ، وصحيح أنه بحد من توزيع آلاف الحصص الغذائية في حين لا يعطي الجهات الرسمية من بلديات ومخاطير أي دور لأنه الأولوية لما بتعرفوا للهيئة المعنية. وختم التغريدة الطويلة أنا ما قريتها كلها قال لك صحيح وصحيح لكن الحقيقة أنه الوزيرة والوزارة وأجهزتها إلن وحشة بقرى النبطية وصور وصيدة والبقاع وباقي المناطق
وقال له يا وزيري طال غيابك. طبعا هيدي على وزن أغنية الموسيقار الحزين فريد الأطرش يا حبيبي طال غيابك. حنوا على الناس يا سادة حنانا يطالكم من حنينهم نصيب. عم يتغنى بحنين كمان. لا منو هين أغنية منو جايينها؟ لا مهضوم كا. أنا حبيت بلش فيها من باب المظلومين. شفتوا الظلم؟ شفتوا شو عم تعمل هالوزيرة؟ يا ظالمة يا وزيرة عن جد. ليه هيك عم تعمل يا دكتورة حنين؟ ليش مش عم تحني على المسيو قبلان أوكري وتعطيه مساعدات لقلو؟ زلمة كان رئيس مجلس الجيوب الجنوب، رئيس مجلس الجنوب لسنوات طويلة. أيام كانت المساعدات والأموال تأتي والهبات وكذا، فمعود معود الأستاذ يعني أنه بيعطيها المصريات وبيقوله تصرف أنت ودمتك وضميرك، وهو دمته وضميره وسعيد جدا. فيقال بعض المغردين أصحاب النفوس المريضة بيقولوا أنه كانوا يشتغلوا بعشر بالمية من المصاري والتسعين بالمية بتعفوا، 50% لمدام رندا والبي بتوزع وكذا. يقال بعض المغردين دين انما نحن عندنا كل الثقه بالحج حج قبلان قبلان مش هيك كمان بدون لقب. فليش ليه هيك الاصرار من قبل وزاره الشؤون الاجتماعيه وهي بدها توزع المساعدات؟ ليه ما بتروح تعطيهم للجمعيات التابعه لمدام رندا ولا الاستاذ قبلان اوكري وهو بيوزع طريقته؟ وهو بيعرف باهل الجنوب، هو ادرى باهل الجنوب، هو بيعرف لمين بده يوزع وشو بده ياخذ شو بده يضب نار شو لكن نحن هيك من راي الواحد يعني بحكم انه بيكون طالع عليه رائحه فساد باداره مجلس فمنجيبه نائب. اذا اسا كمان سرق اكثر ونهب اكثر منجيبه وزير. اذا اسا كمان لقيناه كثير نشيط اسم الله يمكن اسا نعلي اكثر نجيبه شيء. لا ما بيقدر هو طالما الاستاذ عايش ما في غيره. فعن جد زعلان شفتوا قال لي يا وزيري طال غيابك وينكم وينكم مش موجودين؟ معقولة بدك تاخدي المساعدات انت كدولة انه مصرة من اول ما بلشت الحرب وكانت مصرة وزيرة الشؤون الاجتماعية انه كل المساعدات بتوزع عن طريق الدولة؟ طبعا هذا اسرار الدول المانحة ما بدهم تنعطى للجمعيات كرمال ما تنسرق. فهي عم تطبق قرارات الحكومة. معقولة شو الوزيرة هيدي بتطبق قرارات الحكومة؟ وين الحنية تبعيتك يا دكتورة؟ وين الحنية؟ حني على القبلان قبلان أكري دوب القبلان. بس أنا عجبتني عفوك والله حلوة، أنا عجبتني التغريدة حلوة أحسن من المسبات والشتائم والتطاول والتخوين وكذا. حلوة التنغيمة هاي من باب التنغيم حلوة جيدة. برافو برافو يا دكتور أحسنت. بس برضو مش رح تاخذوا المساعدات والله بقد ما كتبت وقد ما طلعت ببيانات وقد ما طلعت بخطابات ما مش رح تاخذوا المساعدات. رح تدل المساعدات تجي عن طريق الدولة. ما عجبكم خاص ما تاخذوها، جيبوا انتم مساعدات تحسبكم الخير، ما معكم مصاري. دايما المظلومية بدنا ننتبه تتهم الدولة وكأنه الدولة هي حدا غريب كيان غريب، مش انه هن اللي بيلعين الدولة من سنين طويلة تحديدا جماعة البلطجة، هن اللي بيلعين الدولة وعندهم وزارات وإدارات ومديرين وكذا. فجأة بتصير الدولة هي المقصة. خي ما انتو الدولة، مش هيك الدولة كده نازل من الفضاء. بس ما فينا نزعلك يا حاج، ما فينا نزعلك عن جد، انت لك افضال على البلد من ايام ما كنت رئيس مجلس الجنوب والله كنت يعني شو بدأ المساعدات توزع كنت تدفع من جيبتك زيادة على المساعدات ولو الجنوب بيشهد سأل أهل الجنوب. علش عتبنا على الدكتورة حنين وعطى مساعدات والله ما بيصير شيء بالمال.

من المتعارف عليه انه الانسان يلي بيكون بيكذب كتير وعنا من هالامثلة قد ما بدك بالحياة العامة وبالحياة السياسية، انما بتصدف هذا الشخص هو ذاته المعروف عنه بانه كذاب بعض اوقات، يمكن مرة بالعمر يمكن مرة كل 10 سنين بتطلع معه جملة بتطلع ايقونية، جملة ايقونية بتكون منتهى الصدق، يعني بتستغرب كيف طلعت مع هالكذاب بهالطريقة يلي فيها كل هالمعاني وكل هالصدق، وعلى فكرة بتكون جملة مختصرة. وهيك حتى نعطيكم امثلة مشان ما نضل عم نحكي بالهواء، يعني على طريقة صدق وهو كذوب. مثلا على الصعيد المحلي انتم بتعرفوا تقريبا معظم كل السياسيين بلبنان عندهم درجات من الكذب، منهم من يكذب كثيرا، منهم من يكذب قليلا، منهم متوسطة الكذب، بس معروف انه الاكذب هو جبران، انتم مغمض عيونك من زمان وجاي. بس هذا الشخص هو ذاته طلعت معه جملة أيقونية من فترة لما كان زعلان من دولة الاستيز وقال لك انه هيدي مش طريقة لإدارة الجلسات، هيدي بلطجي، ومن وقتها سمى بدولة البلطجي، وطلعت من أصدق العبارات اللي انقالت يمكن بالوصف والمختصر مفيد، يعني بتقدر تخبرك طريقة إدارة المجلس والطريقة اللي بتعامل فيها جنابه سواء مع النواب أو مع الأحزاب. فطبقت القصة قصة البلطجي ودلت ماشية. من هالعبارات ايضا اذا بدنا نوسع البكار نطلع من الصغار للكبار، مثلا الرئيس الامريكي معروف ترامبو انه يمكن حطم الارقام القياسيه مثل ما بتحصي وسائل الاعلام الامريكيه بعدد الكذبات اللي اطلقها سواء بولايته الاولى او ولايته الثانيه، انما من اصدق العبارات اللي تفوه فيها كانت خلال قمة الناتو الاخيرة لما كان عم يسأل عن موضوع انه ليش فكست الاتفاق مع ايران، فوصفوا للنظام الايراني بالحفالة والمرضى والمنافقين والاشرار. هذا الجواب طلع صادم، أمال له الصحفي سأله قال له ما بس من أسبوع كنت عم تقول عنهم أنه هودي تغيروا صاروا عقلانيين أكتر، فرد عليه ترامب وأوضح له أنه هالتغير حيال وصف النظام الإيراني أو المفاوضين كونه بات يعرفهم جيدا. وهيدي العبارة بحد ذاتها هي الأصدق، تعرف عليهم أكتر من خلال التفاوض أو من خلال طريقة التفاوض المباشر يلي خلاه يغير رأيه ويوصن الوصف الأدق. يعني كيف هون طلعت دولة البلطجي، هونيك هذا الوصف الأدق، حفالة مرضى ومنافقين أشرار. لماذا بدأت بهذه المقدمة؟ أولا لا تصديق الكلام اللي بلكن ياه أنه التفاوض والتعايش مع هيك نظام مهمة مستحيلة، أنت عم تحكي بشيء مستحيل ولا يمكن يحدث، وهذا شيء مجرب. يعني علنا هلأ قلوا قدام 78 دائلة بتفاوض فيه أوروبا وأمريكا والدول العربية ودول الخليج واتفاقات وكذا، هل جابت نتيجة؟ هل تراجع عن سلوكه العدواني؟ لا، لأنه في أسباب بنيوية وفي أسباب عقائدية وفي أسباب مناطقية وفي أسباب عرقية من باب الفرس والعرب وكذا، في 100 سبب وسبب بتخلي أنه المعيشة والتعايش وحتى التفاوض مع هيك نظام ينتمي إلى إرهاب الدولة لا نتيجة منه. والدليل شوفوا 40 سنة من التفاوض لوين وصلوا، كل مرة بيقول لك بدنا نغير الإدارة وجيبوا لنا حدا من الإصلاحيين على أساس قال في إصلاحي وفي متشدد، إنه هادو جناحين بركي فوتوا الإصلاحيين وفوتوا المتشددين وفوتوا البطيخ المسمر كلياته، شو جاب نتيجة؟ هل جاب نتيجة؟ لا، لأنه هني بيتبعوا سياسة النفس الطويل بالتفاوض وحائك السجاد والما بعرف إيه لك والصبر الاستراتيجي، لأنه أسهل شيء إنه بيقدروا هلا يفوضوك 100 سنة إسه. يعني بفوضوا هلا لترامبو اسا 100 سنة لقدام بدون ما يوصل لنتيجة، هو ايقن هذا الشيء من بعد ما جرب التفاوض المباشر والاتفاق اللي صار والمراوغة بعدين اللي صارت للتنصل من بنود هذا الاتفاق. ولحتى نكون منطقيين اكثر، يعني من الاسباب التأسيسية انت في دولة مش طبيعية، في دولة بتجمع انت في شيء اسمه دولة وفي شيء اسمه ثورة، بس هي من باب العلم العادي الطبيعي، الدولة هي اللي بتنبنى على الاستقرار والازدهار وعلى الاهتمام بالشعب والشفافية والمصداقية وكل هالعناوين اللي شايفينها بالدول اللي بتحترم حالها. الثورة بتجي دايما رافضة، رفض
رفض للسلطة الموجودة، رفض مثلا للتعاون مع أوروبا مع أمريكا، للتعاون مع العرب، فتأتي رافضة. أنك تدمج بين هودي الاثنين أمر ولا يمكن يزبط، لا زبط بكل الدول اللي جربت ولا اللي عم تجرب. فهي من حيث الأسباب البنيوية ولا يمكن تقدر أنه تحول إيران لبلد طبيعي طالما هالعقلية متحكمة فيها. هيدي واحد. اثنين كمان من باب المنطق، انت عشو جاي عم تفاوض؟ انت شو جاي تفاوضه للنظام؟ هلا انت جاي عم تفاوضه بطريقة رسمية لحتى تقله تخلى عن كل المبادئ التي تؤمن فيها. يعني انت كأنك عم تقله لكن بعد امرك حل نفسك بنفسك، بس هيك بطريقة لطيفة يعني. يعني لما بدك تيجي تفاوضه على انهاء التخصيب يلي بيمثل مظلة الامان لهكذا نظام، او تفكيك الشبكة الاقليمية من الميليشيات والدكاكين يلي فتحها بشعارات المقاومة يلي مثل ما تبين انه بتمثل خط الدفاع المتقدم وعلة وجوده الاقليمي، او عم تفاوضه على تحرير مضيق هرمز مثلا يلي اكتشف انه بيمثل اخر مقدرات ايران الاستراتيجية. فهيدي المطالب اللي انت عم تفاوضه فيها كانك عم تقول له تخلى عن كل شيء، فطبيعي انه هو كمان بده يراوغ ويحاول قد ما فيه يشتري الوقت. لماذا يراوغ ولماذا يمارس هكذا نظام او اي نظام بيشبهه بيمارس نفس السياسة؟ يمكن هو اكتر عنده، لانه عندهن التقية وعندهن هالامور العقائدية والتخريفات والخرافات اللي بيؤمنوا فيها. لانه اول شيء انت كاوروبا وانت كامريكا وانت كدول الخليج، انتوا لما جينا عم تفاوضوا هذا النظام اللي بيمارس ارهاب الدوله واللي يؤمن دائما بميكس الثوره مع السلطه، طبعا انا مش عم تفلسف هذا بعيد العلوم السياسيه، بتقلك هو يتبع هذا الطريق لانه بحاجه دائما لاعتراف. فطالما انت فارض عليك هالعقوبات بعد المفاوضات نوع من انواع الاعتراف ان انت ما فيك تتخلى عني، انت جاي بدك تعمل شراكه معي، سواء شراكة على مصلحة دول الخليج، سواء شراكة على المصلحة العربية، أي شراكة بدك إياها على حساب المضائق البحرية. فأنت عم تعترف فيني له بحاجة دايما لا تجديد الاعتراف. هيدا واحد. اثنين، أسهل شيء أن ينقلب ويغدر بالتحالفات تبيته، والأمثلة على ذلك بالمئات، أيام غدرهم بسيدنا عمر بن الخطاب لأيام غدرهم بآخر اتفاقية صارت مع السعودية بالصين. فأسهل شيء أنه يلحس التوقيع تبيته ويطلع لك مبرر عقائدي، لك مع الضرورات تبيح المحظورات. يا رجل عندهم من الوقاحة أنه بيضربك بالليل وبالنهار بيتصل وزير الخارجية بيتصل بقطر، بيتصل بعمان، هو بنكون ضربهم أو بيتصل بحضارات بالمملكة أو ما بعرف أي مين إسا شو إن شاء الله عجبكم الضرب اليوم، ما تقول لي صبنا الهدف مظبوطة، شو رأيكم وين ننضرب بالليل؟ والغريب انه بعد بيستقبلوا اتصالاته. يعني الغريب ما حدا عم يطالب والله بهالحرب، وما حدا عم يطالب بتوسيع الحروب وخلق فتنة وتحمل تكلفة الحرب، وهذا الهدف الامريكي. بس اخي بنقطع على الدبلوماسية على القليل، منبطل نتلقى اتصالات هالمنافق يلي جاي اخد دور الاصلاح، قال هو اللي جاي بده يغير جزء من عقلية النظام. وهني طبعا انتم اللي ما بيعرف في شيء اسمه هيئة او مصلحة تشخيص النظام بإيران، يعني ما في شيء اسمه رئيس اصلاح بيوصل الا ما ترضى عليه هيدي الهيئه، ترضى عن ترشيحه بالاول قبل ما يوصل. هيدا الوزير الرئيس اللي موجود حاليا بس شكيان، واللي الناس بتشهد انه عائل ودمي ما بعرف ايه وكذا، وجاي انه ياخذ دور الاصلاحي. هو بيقول لك انا لولا دعم المرشد اللي راح، يعني اللي كان دائما ظله الوارف، ما كنت بوصل. ليه؟ لأنه هن بحاجة للتفاوض حاليا، فبنقوا وجه إصلاحي بيجيبوا بيحطوه بالوجه، لما بدهم يتشددوا بيجيبوا لك واحد مثل نجاد أو واحد مثل رئيس أو غيره. فبالتالي يعني كلهم ماريونات بيتحركوا من مصلحة تشخيص النظام، وما في شيء بيمشي بدون إدارة المرشد. فلذلك هيدي نكتة أنه إصلاحي وتغييري وهيدا متشدد وهيدا متزمت وهيدا متفلت، هيدي كلها أوصاف للضحك على الإعلام، والإعلام صار مركز فيها. طب هل يا ترى هالدول هيدي بكل هالتفاوض اللي خطوا خلال 40-50 سنة ما اكتشفت هالمفاجأة مثل ما اكتشفها ترامب وانصدم حاليا؟

الطريقة الوحيدة لحتى تتعايش، إذا حدا يعني فكره بده يتعايش مع هيك نظام بيمارس إرهاب الدولة وبيمارس التقية والنفاق والتدليس و و و و وعنده طبعا هدف أساسي اللي هو الاعتداء دايما على دول الجيران وليس حسن الجوار، إنك تخضع. فاكرين تخضعوا؟ إذا فاكرين تخضعوا خلاص كنت تخضعوا من الأول، لشو لكن قاعدين عم تتلقوا كل هالضربات؟ إذا ما فاكرين تخضعوا، أي تعايش أو أي تفاوض مع هكذا عقلية لن تأتي بنتيجة. اللي بيجرب المجرب عقله مخرب.

لك تعطيك مثل أخير بس مشان تعفلوا هيدي الأمور كلها موثقة وبأمثلة بسيطة. شوفوا مثلا لما بينحشر هيك نظام كيف فجأة بيطلع بإعلامه، بقى بنرجع على الوحدة السنية الشيعية ويجب أن نكون يدا واحدة في وجه العدو المتغطرس والغطرسة الإقليمية، بتعرفوا كل هالعبارات الخشبية اللي بيرددوها بس حتى يكونوا محشورين وبحاجة لا للتعاطف أو تضامن، بيطلعوا لك بهالشعارات بإعلامهم وطبعا عبر حشراتهم الإلكترونية وأوباشهم على السوشيال ميديا. بس لحتى يرجع يقوى عودهم شوي بنرجع على الجبهة الحسينية والجبهة اليزيدية مثل آخر تغريدات دام بظله الوارف قبل ما يروح. شفت كيف؟ وقت الحشرة وحدة، الوحدة السنية الشيعية، وحدة المسلمين في وجه الكفار المتغطرسين الاستكبار العالمي اللي جاي بده يعتدي علينا. بس حتى يطلعوا من الحشرة اللي بيكونوا فيها بنرجع للجبهة اليزيدية والجبهة الحسينية وبنرجع لبس الفتنة وبنرجع للتحريض وكله بشكل طبيعي جدا. لذلك متى سنخرج من هذا الوهم؟ متى سنخرج جميعا الجميع مثل ما اكتشف ترامب هذه الصدمة ووصفنا الوصف الأدق، أدق وصف طلع بعبارة مختصرة كعوزن قصة البلطجة عنا، قال لك حسالة مرضى منافقين وأشرار. يلا بنشتري وقت، بنشتري وقت من دل نفوض فيك لحتى تمل. بس حتى تمل نرجع، حتى لو وقعنا تحت الضغط على أي اتفاق بننعلب على الاتفاق بشكل طبيعي ومنطلع له فتوى شرعية. 70 اتفاق صاروا موقعين مع الدول العربية، تقاسم حقول نفط وحدود وتجارة كل الحشرة اللي كانوا فيها بالأموال كانوا عم يزبطوه منها الإمارات وفجأة غدروا فيه وشفتوا اللي صار. فبالتالي التعايش مع هيك نظام كأنك أنت عم تعيش مع الوهم، التفاوض مع هكذا نظام بنية الإصلاح هو تفاوض باطل لا أساس له من الصحة. يا أما بدك تخضع يا أما بدك تغير كل هذا النظام. الغدر من شيء من قديم الزمان وليس منذ الآن. أسهل شيء إنه يغدروا بأي اتفاق بتعمله أنت وياهم. أنت بتقدم حسن النية، بتحاول من خلال الترغيب والترغيب

0: تغييري ومتشدد وكله بيمشي اخر الشيء بالاوامر. ما هيدا الاصلاحي ما وصل الا من بعد ما رضى عليه سيده وليه. عندك حل، اما بتخضع وخلص بتقول يا اخي امري وصبري لله، اما بتقول لا صار وقت تغيير هيدا النظام وحاجة بقى الخوف من هذا التغيير، لانه رح نبقى مستمرين بنفس الاطار. انهم يكذبون اكثر مما يتنفسون.
1: الاخرون هم الجحيم، يومية زيت الوجوه، زيت الاشياء، توعى تتحمم، تتحمم من كذب المجتمع اللي معلق عليك، ضجيج غبر عجقة سيارات، زيت الأخبار، معارضة مولات، بتموت وبتعيش مية مرة وما حدا مهتم لك. كل إنسان عايش بجحيمه، كل إنسان عم بيدور بمأساته، مفتكر معه الحق، الغلط عم بيزيد، عم بيزيد، وإنت حامل السلم بالعرض.

رايح لك، اصبروا على بعضكم، الكل مستعجل، كل واحد بده حاله، ما حدا بيشعر مع التاني، ما بقى في مروه، ضغط، بشاعه، فلتان، ما عاد في روابط وقيم، انكسرت الصداقه، كل شي صار محلل، الاستغلال، الغش، بس تختلف بسرعه، مع هيدا وكله الفقر رح ياكل الناس، البلد صار اغنيه وفقراء، قديش بدك تعمل؟

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

قال لك صدق وهو كذوب. بالطبع اليوم هناك اللقاء المنتظر، لقاء القمة المنتظر الأمريكي اللبناني بين رئيسين جوزيف عون ودونالد ترامب بالبيت الأبيض. وقبيل بدأ هذا اللقاء كان عم يبلش تطبيق المناطق التجريبية مثل ما خبرناكم. هلأ الجيش عم ينتشر بزوتر، وكمان عم يطالب الأهالي إنه ما يرجعوا هلأ قبل ما يعملوا المسح على كل المنطقة من أجل ما ينفجر فيهم شيء بيكون زارعوا العدو الغاشم داخل البلدة. وبالطبع هذا يعطي دليل على المسار القائم أنه مستمر رغم كل الصياح والنباح اللي عم تسمعوه، حفلات وحملات التخوين والانتقاد، سواء بالنسبة للزيارة أو بالنسبة للتفاوض أو بالنسبة لأنه الدولة هي يلي بلشت تاخد قراراتها وما بدها حدا يفاوض عنها. هذا لا يعني أن التصعيد قد توقف، لا، التصعيد واضح تماما انه موجود بالبلد وموجود ايضا بالمنطقة. شايفين لليلة العاشرة الغارات الامريكية، وطبعا الرد اللي عم بيصير من قبل العدو الايراني على الدول العربية، كمان التصعيد يلي عم يصير بباب المندب مع المجاهدي القات الحشاشين الحوثيين يلي كمان دخلوا على المعركة للمرة 35 بعد المليون، وقالوا لك انه كمان نحن بدنا نبلش الحصار على الموانئ السعودية. فبالتالي التصعيد قائم بالمنطقة، بس هذا التصعيد كله على بعضه للداخل وللخارجي بيجي شيء قدام التصعيد الكبير يلي كان عم بيكون بالامس من قبل عضو المكتب السياسي للميليشيا الصفراء الحاج محمود ماطي. محمود هو كان محمود فعلا. سمعتوا كل هيدا التصعيد، هيدا المعارك والغارات هيدا كل هيدا ماشي، هيدا مزح هزلي. أما التصعيد الجدي فهو ما استفرغه بالأمس الحاج محمود ماطي يلي كان عم بيهدد الدولة أو السلطة، هو ما بيعترف بالدولة أساسا. قال لك إذا لم تصحح السلطة العلاقات مع إيران وتحل مسألة الطيران الإيراني فإن صبرنا قد ينفد. سامع يا سلطة، هناك العديد من الطرق السلمية حيث لن يبقى أي طيران ينزل بلبنان ولن يبقى أي سفير ببيروت. الله حقد من الآخر. شوف يا سلطة، أيها السلطة المتخاذلة الخاضعة الخانعة للأمريكي والسعودي والإسرائيلي والتاجكستاني، إذا ما بتحلوا مسألة السفير وإذا ما بتحلوا مسألة الطيران الإيراني اللي منعتوه يوصل على المطار فخلص نحن صبرنا نفد. ما طفح الكل، ما أدرين با عم تسمع يا دولة. هلأ أي نعم ما حدا عبر وما حدا رد عليه، ما تبرينه عم يجعدن طلع عم يحكي له كم كلمة من قبل الدولة، بس لا، اوعى اوعى حدا يسخر أو اوعى حدا يقلل من هذه التهديدات. هذا الحاج محمود، انتم ما بتعرفوا للحاج محمود. ما معقول كمان، والله ما معقول هالسلطة هيدي، السلطة الخانعة سلطة الاحتلال هيدي الموجودة عندنا بالبلد. يعني ما معقول الرئيس عون ورئيس سلام وباقي هلا السلطة، طبعا باستثناء الاستيزن يعني ما بيعتبروه ضمن السلطة، هو هذا جاي بيقف من السماء. فما معقول عن جد، ما شو عملت لكم إيران لحتى هيك عم تعاقبوه؟ انتو كدولة انتو شو عملت لكم إيران؟ ليش من عين طيرانك؟ وليش من عين ضباط الحرس الثوري طلعتوا قرار فيهم؟ ليه فهمونا شو عملت لكم؟ ليه ما بكون هلا السفير المخبر لحتى يمارس مهامه وبكون تطردوه؟ شو عملت لكم؟ يعني شو انه هلا لانه عملت لها ثلاث حروب وخربت ودمرت البلد ثلاث اربع مرات وعملت فتنه داخليه وبتدعم فريق بوجه الاخرين وبتدعم الدويله بوجه الدوله وبتبعث لهم سلاح وعملت لكم مصانع مخدرات واخترقت الحدود وزجت بلبنان بحروب اقليميه مألوفيه، هيدي كلها اسباب تافهه بتخليكم تحقدوا كل الحقد على الجمهوريه الاسلاميه؟ مش عيب عليكم؟ شو هالسلطه الظالمه هي؟ يا لطيف، سلطة حاقدة، سلطة مش دولة، ما بيقبل يقولوا دولة، هيدي سلطة، سلطة مفروضة علينا، فرض فرضت علينا ونحن سنقتلعها من جذورها. شو الأسباب اللي عندكم إياها؟ شو هالحقد هذا؟ من عين الطيران؟ ليه عم تسكروا لنا باب رزق؟ ما بكون هالجماعة يجيبوا لنا دولارات؟ ما بدنا نعطي العالم؟
منعته كمان ما بكون لا بدكن انا اتاجر بالدولارات ولا بالمخدرات ولا بيد الاموال ولا بالسلاح. شو بكون انا بعد ناقص ترون نشتغل شغله عاديه؟ بعد ناقص تقولوا لنا انتم كمقاتلين كرجال الله كاشرف الناس تروحوا تشتغلوا شغلات عاديه مثل البشر؟ لا عمي لا، نحن لا نمتهن الا هالمهن، ما بنعرف غيرها، ما تعلمنا غيرها. تهريب، تبييض اموال، مخدرات، سلاح، قتل، تخريب، تفجير، هذا اللي بنعرفه، مهما بنعرف غيره. هيك فجأة بكون ينا نصير بني ادمين طبيعيين ونروح نشتغل شو؟ لا لا لا، تخنتوا انتو كسلطة. هيدا يعني كيف الطيارة لما بكون عم تقلع بيلك الانذار الاخير، النداء الاخير، فهذا النداء الاخير. الحاج محموق، محموق المليجي، محموق جدا وما قادر بقى يتحمل. صبر ونفت، خلص كيزو، خلص.

0: ممنوع ابدا، يا نعيش عيشة فل يا نموت احنا الكل. اذا ما بكون بقى الطيران الايراني يجي مش رح نخلي ولا، بس بطرق سلميه، ما بعرف كيف مش رح يقلوا بطرق سلميه، مش رح نخلي ولا طياره تغط بالمطار. وبفكركم انه تهربوا على مطار الايات، مفكرين هيك يعني؟ ولا رح نخلي اي سفير بقى يشتغل بلبنان، بدنا نكحش كل السفراء وبطرق سلميه. على طرق سلميه فيها شويه تفجير سيارات، شويه اغتيالات، شويه هذه كلها طرق سلميه نحن بنعتبرها. انتم بتعتبروها طرق ارهابيه، يعني بالشوم عليكم، هي طرق سلميه للتفاوض. يا حاج محمود، حدا قال لك انفخوا قبل هلا؟ ما حدا قال لك انه تنفخوا انه تطول بقى، بدنا نروح هدي اعصابك، ما بصير هيك. انا كرمالك كرمال صحتك، يعني انت متقدم بالعمر صرت، وطلالاتك العلميه وخطاباتك كترانه، فاربط زندك شوي، انفخوا نتفه صغيره، هدي اعصابك مشان بس ما تعصب يصير معك شيء لا سمح الله. نحن ما قلنا غنى عنك يا حاج محمود.
1: الله الله الله الله.
0: وها قد أعصر من أنذر، وقد أزعر من أنذر، وأزعر من هيك ما بقى فيه، هذا أزعر شيء ممكن. وصلنا رسالة، وصلكم بارح الرسالة بشكل مباشر، له فترة عم يحكيكم بالغير مباشر ما عم تفهموا، فقال لك بركي هيك بتفهموا بالطريقة. أنتو كسلطة، أيها السلطة الخانعة الخاضعة على الاحتلال، الاحتلال انتبهوا الأمريكي الإسرائيلي السعودي الخليجي مع بعضه البعض، أنتو يا خاضعين للخارج يلي بتأتمروا بأوامر برا، بينما نحن ما بنأتمر أبدا إلا بأوامرنا هون مع أوامر محلية، نحن السيادة. هلأ أي نعم نحن بنمشي على أوامر إيران، نفتح جبهات كرمال إيران وكذا، سيدي ما بيعني أن نحن ما بنأتمر إلا بأوامر داخلية فقط. وقال ما تلومونا بعدين بالطرق السلمية، بالطرق بدنا ممنوع حدا سفير يوصل، ممنوع ما بعرف ايه، كله ممنوع، كله بالطرق السلمية، شوية تفجيرات اغتيالات حروب كذا فتن، هيدي كلها طرق سلمية معتادة يعني، وبقى سلي بلا نتقن غير اخي. شو بنشتغل؟ شو بكون يانا نشتغل؟ شو هالظلم؟ شو هالدولة الظالمة؟ شو هالسلطة القاهرة هاي؟ معقول بتطلب من مواطنيها أن يكونوا سواسية متواسيين متساويين مع بعضهم ويشتغلوا شغل طبيعي؟ خير نحن ما بنعرف شيء، نحن هاي خرجونا يا بننتجر بسلاح يا بالقتل يا بالخراب يا بالمخدرات يا بالتبييض الأموال، ما بنعرف غير شيء، ما عندنا مصلحة أخرى. شو بكون يعني نكون عاطلين عن العمل؟ يا لطيف ملا السلطة حاقدة،

0: حقه انا معه للحاج محمود حقه ينحمق هالقد يعني انه ما بيصير هيك هذا ظلم هذا قطع قتل عناق ولا قطع الارزاق هي السلطه الفاجره الداعره العقرة المهم حدا قال لك تنفقوا اذا ما حدا قال لك نحن مش تنقدر طبعا اربط هدي اعصابك هدي اعصابك وصلت الرساله انت بس روق لعيونك هلا الدوله كلها عم ترتعش عم ترت اي نعم ما حدا عبرك بس كل الدوله عم ترجف شو حتى انت كمان شو انت شو بدك تقول له للحال
1: لا
0: كمان

رغم تفخيخ الجلسة التشريعية اللي كانت الأسبوع الماضي وعدم إقرار ثلاث بنود الأساسية وثلاث اقتراحات الأساسية اللي كانوا موجودين على جدول الأعمال من قانون الإعلام وصولا إلى إلغاء عقوبة الإعدام والملف الأهم العفو العام، إلا أنه موضوع العفو العام لا يزال من المواضيع الأساسية التي يتبادلون فيها الاتهامات واللكمات حول من يتحمل مسؤولية تفجير الجلسة وتفكيك النصاب من النصابين. وسيبقى هذا الموضوع من المواضيع الشائكة طالما لم نصل إلى حل، وطالما في عنا ناس ما قادرت تسترجل وتفرض هذا الحل على الذين يخترعون الحجج والبدع مثل الشيطان الخناس اللي اسمه صعب واللي بيحطوا دايما العصي بدواليب الحل. حول هالإطار اخترنا المقال لليوم يلي هو بعنوان لا لقانون العفو العام أعيد المحاكمات، وهذا اللي أساسا كان المطلب الأساسي، ما حدا يربحنا جميلة بقانون عفو عام أعيد المحاكمات يلي كانت كلها محاكمات ظالمة مبنية على تلفئات وشهادات مركبة بكثير من الذين قادوا تلك المحاكمات وعلى رأس المجرم منير شحاتي. مقال زياد عتامي بأساس ميديا يلي بيبدأ لا فائدة من العودة إلى مربع النقاش في قانون العفو وإلغام نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وبهلوانيات النائبين بلال حشيمي ونبيل بدر، أو ضعف الثقافة القانونية عند معظم النواب السنة في البرلمان. المطلوب الذهاب إلى مطلب واحد، ألا وهو إعادة فتح ملف معركة عبرة قضائيا، وليحضر الجميع إلى المحكمة من العميد شامل روكوز إلى مسؤولي الحزب في حارة صيدا وعبرة ومعهم الشيخ أحمد الأسير، ولتعرض شرائط الفيديو كاملة وليحاسب كل مرتكب عميدا أو ممانعا أو شيخا يرتدي عمامة. لم تكن المطالبة بإطلاق الموقوفين الإسلاميين وعلى رأسهم الأسير يوما مطلبا طائفيا بقدر ما كانت مطلبا لرفع المظلومية عن فئة من اللبنانيين امتهنت المحكمة العسكرية ظلمهم وكرامتهم والتنكيل بهم من دون أي مسوغ قانوني أو دستوري. يروي لي أحد النواب في مجلس خاص فيقول منذ العام 2000 احتكر الحزب تسمية رئيس المحكمة العسكرية، وانتهت هذه الحصرية شكليا في عهد رئيس جوزيف عون حين سمى نبيه بري رئيس المحكمة العسكرية الحالي. ليست القضية عفوا عن مجرمين بقدر ما هي إزالة ارتكابات قضائية وعسكرية وأمنية بتوجيه من الميليشيا ضد فئة لبنانية وازنة وشريكة في المعادلة الوطنية. يسأل زياد عتيني بمقاله لماذا يكره الياس بوصعب السنة، وطبعا بيجاوب بنفسه تحول بوصعب بين ليلة وضحاها إلى خبير بتفخيخ اقتراحات القوانين بالألغام، إذ يضيف مفردة من هنا وجملة من هناك ثم يظهر على الشاشات مصرحا أي قانون لن يفرج عن الشيخ الأسير. صار من الصعب تمرير بوصعب أو ابتلاعه لدى جمهور السنة وتحديدا أهالي الموقوفين. يمكن تلخيص نقاط الخلاف والجدل الأساسية على النحو التالي: أولا قضية الموقوفين الإسلاميين والأسير. جوهر الخلاف يطالب العديد من النواب والشخصيات السنية بضرورة أن يشمل قانون العفو العام ما يعرف بالموقوفين الإسلاميين في سجن رومي، والذين قضى كثير منهم سنوات طويلة من دون محاكمة أو صدرت بحقهم أحكام جائرة. الاتهامات الموجهة إلى بوصعب: يتهم بعض النواب والسياسيين السنة بوصعب بالترويج لصيغة مفخخة أو تسوية مجتزأة لقانون العفو العام وبالتنسيق مع رئيس مجلس النواب، ويرى هؤلاء أن هذه الصيغة تسعى إلى استثناء حالات رمزية أساسية لدى الشارع السني، بينما قد يستفيد منها في المقابل متهمون آخرون في قضايا أمنية أو جنائية أخرى صنفت عقوباتهم بطريقة تتيح خروجهم سرا أو سريعا
وعلى رأسهم الموقوفين في ملف نهر البارد المرتبطون بنظام الأسد البائد الساقط أو رفعت عيد وغيرهم. السبب الثاني السجال الطائفي والمزايدات السياسية. يرفض بوصعب بوضوح مصطلح الموقوفين الإسلاميين معتبرا أن إعطاء الملف طابعا طائفيا يضر به ويربط طائفة معينة بالابتزاز أو الإرهاب. وقد صرح علنا في عدة مناسبات قائلا أنا لا أحب تسميتهم بالموقوفين الإسلاميين وأنا معني بهذا القانون أكثر من النواب السنة، مؤكدا أن المظلوم مظلوم بغض النظر عن طائفته. فيما يرى منتقدوه من النواب أن هذه التصريحات تحمل نوعا من الفوقية أو الالتفاف على المطالب الفعلية للشارع، ويلفتون إلى أن القانون بصيغته المطروحة يهدر حقوق الموقوفين الذين يمثلون قضية رأي عام ضاغطة في مناطقهم مثل صيدا وطرابلس وعكار. السبب الثالث برأي العتاني هو قانون مصعب وتهمة خداع النواب السنة. اتهم نواب معارضون صيغة القانون التي يقودها الشيطان الخناس هيدي من عندي بأنها محاولة لغش الشارع وبعض النواب عبر تقديم وعود بتخفيضات في العقوبات مثل خفض عقوبة الإعدام إلى 30 سنة سجنية والمؤبد إلى 20 سنة سجنية، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل إذ تبقي هذه الصيغة الباب مغلقا أمام الشخصيات الأكثر رمزية في ملف أحداث عبرة وبحنين، ولا تضمن عدالة حقيقية وشاملة لكل الموقفين السياسيين والأمنيين من الطائفة السنية. يعتبر ملف الموقوفين في لبنان من أكثر الملفات القضائية والإنسانية تعقيدا وحساسية، وهناك شبه إجماع من المنظمات الحقوقية والأهالي والقوى السياسية أن هناك مظلومية واضحة لحقت بقطاع واسع من هؤلاء، وتتعدد أوجه هذا الظلم لتشمل الجوانب القانونية والإنسانية والسياسية. فغياب المحاكمات العادلة والتوقيف الاحتياطي الطويل أدى إلى سنوات من دون محاكمة، قضى مئات الموقوفين سنوات طويلة تتجاوز 15 سنة في بعض الحالات خلف القضبان تحت مسمى التوقيف الاحتياطي من دون أن تصدر بحقهم أحكام قضائية، وهو ما يخالف القوانين اللبنانية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتجاوز مدة العقوبة المفترضة، فبعض الموقوفين أمضوا في السجن فترات توقيف احتياطي تزيد على العقوبة القصوى المفترضة للتهم الموجهة إليهم فيما لو حكموا بشكل سريع. أما الإشكالية الأخرى فهي المحكمة العسكرية، خضع ويخضع غالبية هؤلاء لمحاكمات أمام المحكمة العسكرية الاستثنائية، وهو أمر تنتقده المنظمات الحقوقية باستمرار. تفتقر هذه المحاكمات في نظر الكثير من الحقوقيين إلى الضمانات الكاملة للدفاع، وتعتمد أحيانا بشكل كبير على اعترافات انتزعت تحت الضغط أو التعذيب أثناء التحقيقات الأولية لدى الأجهزة الأمنية. والسبب الآخر التهم الفضفاضة والشبهات السياسية، فشبهة الانتماء مثلا حكم كثير من الشبان بناء على تهم فضفاضة مثل الانتماء إلى تنظيم إرهابي أو تعكير صلات لبنان بدولة شقيقة والمقصود نظام الأسد البائد، وكان يكفي اتصال هاتفي أو صلة قرابة عائلية مع أحد المطلوبين لتوقيف هذا الشخص لسنوات. وشملت التوقيفات العشرات ممن شاركوا في معارك طرابلس، ويرى أهالي الموقوفين أن أبنائهم دفعوا ثمن جولات عنف كانت تحركها وتمولها قيادات سياسية نافذة بقيت بمنأى عن أي محاسبة. أما السبب الرابع والأخير فهو الأوضاع المأساوية داخل السجون. الموقوفين عم بيعانوا بسجن رومي المركزي من اكتظاظ خانق يفوق القدرة الاستيعابية للسجن بعدة أضعاف، إلى جانب تراجع الرعاية الطبية، نقص الغذاء وتفشي الأمراض، وهو ما يحول فترة التوقيف إلى عقوبة مضاعفة وغير إنسانية حتى قبل ثبوت الإدانة.
وعلى الجانب الآخر تبرر جهات أمنية وقضائية رسمية تأخر المحاكمات بحجم الضخم للملفات وتشعب القضايا الأمنية مثل ملفات فتح الإسلام عبر عرسال وبحنين، وبالنقص العددي في القضاة واللوجستيات غير الكافية. وتصر بعض القوى السياسية على رفض أي عفو عام شامل من دون استثناءات صارمة بفريعة أن ذلك قد يؤدي إلى إطلاق سراح أشخاص تورطوا بشكل مباشر في قتل عناصر وضباط من القوى الأمنية اللبنانية. بيختم زياد عتيني مقاله: المظلومية في هذا الملف ثابتة حقوقيا وإنسانيا، فالعدالة المتأخرة هي لا عدالة، وبقاء مئات الأشخاص رهن الاعتقال لسنوات من دون حكم قضائي مبرم يمثل ثغرة قانونية كبرى، ويطالب المجتمع المدني ودار الفتوى والقوى السياسية بإغلاقها عبر إقرار قانون عفو عادل أو تسريع المحاكمات وتخفيض السنوات السجنية. ويبقى ربط إنسانية الملف بأحقاد الآخرين الموروثة أمرا مرفوضا، فيما الحل الوحيد إعادة فتح ملف عبرة وكل ملفات المحكمة العسكرية، وهي الحل العادل للجميع وتحديدا للإنسان بعيدا عن دينه وانتمائه ولونه. طبعا هاي فكرة من الأفكار مش جديدة، هيدي كانت مقترحة من لما تعرق الأول قانون عفو عام، واللي كان تقريبا بحدود 2013-14. فبقى قالوا يا سيدي ما بدنا عفو عام، ما بدنا، مين قالك بدنا تساوي المظلوم مع تاجر المخدرات مع جماعة الميليشيات مع العملاء؟ لا، انت عمل محاكمات سريعة وعادلة، لانه طبيعي مش من المنطق انه الانسان يبقى 10 سنين بالسجن بالتوقيف الاحتياطي او بناء على شبهة او على انشودة على تليفونه او على اتصال مشبوه. فاذا ما بكون تمشوا قانون العفو وتتذرعون بكثير من الذرائع، تفضل رجعوا افتحوا المحاكمات عن جديد، خاصه مع العهد الجديد، بعيدا عن خزعبلات المحاكمات السابقه يلي كانت بقياده امثال منير شحاده، واللي معظمها كانت احكام بالاعدام او بالمؤبد. انما ان يبقى الوضع كما هو عليه، لا اكيد مش رح يبقى هيك، فشرته.

بالإنترو للقسم الثاني كنت أخبرتكم على طريقة أخبرهم يا صلاح لسكتش الشهير، كنت خبرتكم عن المظلومية، تلك المظلومية التي يدعي الجميع أنهم ينتسبون إليها وهي تنتسب إليهم. وخلال الفقرات من بعدين فسرنا لكم كيف كل مظلومية أو كل واحد يحاول أن يبرر تلك المظلومية ويندفع من خلالها لا التبرير لفشله بالإدارة، سواء الإدارة العامة أو الإدارة الحزبية أو الإدارة المناطقية. يعني من باب التذكير مثلا، اول شيء بلشنا مع مستر دوبل كريم، قبلان يلي ادعى المظلوميه انه وزاره الشؤون الاجتماعيه عم تظلمهم ومش عم تعطيهم المساعدات بايده لحتى هن يوزعوها، واهل مكه ادرى بشعابها كما يقولون. فكان عم ينتقد الوزيره انما بطريقه لطيفه، واخر شيء يعني غنى لها كمان. رجعنا على المظلومية الأخرى التي استفرغها الحاج محمو المليجي، محمو ماطي، واللي كان عم يهدد من خلاله، قال لك لا هذا ظلم، أنتم معلش يعني يا أما الكل يا أن إيش عشت فل يموت عنا الكل، ما بكم بقى الطيران الإيراني من عينه، وأيضا ما بكم السفير الإيراني، فلا نحن مش رح نخلي ولا سفير يتحرك ولا طيارة تنزل بالمطار وبالطرق السلمية. مظلومية يا أخي، مظلومية. لحتى نوصل هلا بالختام وناخد موضوع من هالمواضيع الترند الموجودة أيضا، وهو كامل المظلومية. هون انفجرت المظلومية على الآخر بالإشارة القضائية اللي صدرت بالأمس عن المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بإلقاء القبض على الصويحفي حسن علي. الخبرية اللي أختصر لكم إياها، مدعي عام التمييز أصدر إشارة بإحضار الصحفي حسن علي بعد ما تخلف عن جلسة تحقيق أمام شعبة المعلومات على خلفية منشورات عبر منصة أكس يلي بيملكها واللي كان عم يتهجم فيها مثل العادة على المملكة العربية السعودية، إنما بطريقة نافرة وبطريقة فيها كثير من التجريح. كانت شعبة المعلومات تواصلت مع العلاق لأبلاغه بموعد التحقيق، إلا أنه رفض الحضور مثل ما هو روى يعني بعدين على صفحته، قال له أنه لا، أنه الموظف اللي اتصل فيني كتير مهذب بس أنا قلت له ما بحضر لأنه أنا صحفي وبروح على محكمة المطبوعات. فرجع بعدين اتصل فيه وقال له لا بدك تحضر لأنه هذه الجريمة ما العلاقة محكمة المطبوعات خاصة بالشي اللي بينشر بالصحف، مش الشي اللي بتكتبه حضرتك على موقعك الخاص أو على صفحتك الخاصة. هلا في ناس حتى بعيدة عن أجواء العلاق وجعدنته قالت أنه هيدا اجتهاد بيميز بين ما ينشره الصحفي داخل جريدة أو مؤسسة إعلامية وما يكتبه على منصات التواصل، وهذا التفسير بيستفيد الصحفي من الضمانات التي ترعى قضايا المطبوعات بالحالة الأولى فيما لا تشمل هالحماية منشوراته الرقمية. أنا اختصرت لكم القصة مش إن ما كتير كمان نحن نحكي فيها أو نفصل فيها. أكيد من لما طلعت هالإشارة وشاهدنا بقى حملات التضامن من قبل الحشرات الإلكترونية الممانعة أو باش الحشاشين يلي كانوا عم يجتهدوا بشكل كتير كبير لحتى يدافعوا عن العلاء، ويقول لك مظلوم هذا المظلوم شو عمل يعني، وياريته كاتب شيء مثلا خاصه بلبنان، يعني ياريته اللي كاتبه عم يتهجم فيه على المملكة خاصه بلبنان، انه والله اللي عم دخله بلبنان او لكذا او فرضته علينا كذا، يا اخي بتقول ماشي الحال. لا طبعا هو مركز على موضوع مجاهدي القاتل الحوثيين وانه هذا الظلم وهذا الحصار وهذا العدوان. طبعا المدعي العام مش جايب من خياله القانون، ما في مثل ما كنتوا ترفعوا دعاوى على العالم فضل شاكر وغيره لما كانوا يهاجموا نظام الاسد البائد وتقولوا انه عم بيسيئوا لعلاقه لبنان مع الدول العربيه، هي استخدم نفس القانون اللي كنتوا تستخدموه. سبحان الله، تلك الايام مداوله بين الناس.

بوقتها لما كان حدا يطلع ويقول لهم انه عادي كل العالم عم تنتقد كانوا نفس الشيء يبرروا، كيف هلا العكس تماما كانوا يقولوا لك لا ما بصير انتوا عم تشوع علاقة لبنان مع النظام شقيق وما هلا نفس ما انتوا شو عم تعملوا، انتوا خليتوا دولة تحكي معنا، انتوا خليتوا كل الدول تنفر منا العربية والأجنبية الأوروبية والأمريكية، ما دل الدولة تقلنا مرحبا من وراء ارهابكم ومن وراء شتائمكم ومن وراء لسانكم الطويل وقلة تربيتكم. هلا جين صارين بكم تدعوا الفضيلة والأخلاق، أين أنتم من تلك الفضيلة والأخلاق؟ هي بتمشي من طريق وأنتم بتمشوا من طريق. فالإشارة صدرت وهذا الاجتهاد. لا في ناس تنتقد وفي ناس تقول لك بيفتح باب انه العمى شو هاي بعدي شغلة جديدة، ايه انه انت كصحفي انت مسؤول عن المقال اللي بتكتبه سواء كان عبر منصة سواء كان عبر جريدة سواء عبر الشاشات عبر الإذاعة، هيك مسؤول، بس انه والله على صفحتك الشخصية بدك تجرح بالآخرين وتكب اتهامات شمال ويمين، لا بدك تحمل مسؤولية خي. الكلمة مسؤولية مع عساس درسين صحافي، ما بعرف إذا دارس هذا العلاق ما بعرف وين معلق صحافي، بس إذا دارس صحافي بتعرف إن الكلمة مسؤولية، أنتم ما بحياتكم كنتوا تتحملوا مسؤولية الكلمة، دايما القلم عندكم يا سلاح لتخوين ومهاجمة وشتم وقذف أعراض الآخرين. مشان تعرفوا ان الله حق يعني، ولحتى تعرفوا انه ليش كانوا حاقدين من اول يوم على المدعي العام الجديد، لانه عارفينه جاي يطبق القوانين وجاي فكر رقبتهم، جاي فكر رقبتهم بكل معنى الكلمه. الاسبوع الماضي خيو للوزير السابق فنيش بعت وراه كمان كان في قضيه كالعاده تهريب ادويه، فما اجى امرح بعد دوري والقت القبض عليه ليعرفوا انه زمن الاول تحول وانه ما كان يسري سابقا لا يسري لاحقا. هلا ما بعرف وين متخبأ، بس ما الله شو بدي يعني شو بكون واحد مطلوب القبض عليه طالع عليه مذكرة توقيف، هذا الجعدانجي فادي بودية ملك الجعير وهربين من وجه القضاء بس طبعا موجود بالساحات الإعلامية، وهيدا التاني مطلوب القبض عليه والتالت هرب برات البلد والرابع تبيتون شو اسمه هذا البركات كليتون اسم الله، يا شتام يا مهرب يا قاتل يا هربي اسم الله، يعني أشرف الناس عن جد أشرف الناس بيرفع الراس صراحة. بعدين ليه خايف خي إذا مش عامل شيء؟ مش أنتوا بتقولوا الجأوا للدولة؟ نحن فاكرين مثلكم زعران نلجأ للبلطجة وللعربدة ولأبن السحسوح والسيارات المفخخة وحقك رصاصة، نحن جماعة مربية نلجأ للدولة، فهي الدولة ما تكنتوا تقولوا الجأوا للدولة هي لجأوا للدولة، إذا مش عامل شيء روح تفضل يعني احضار التحقيق، واذا ما عليك شيء تطلع واذا عليك شيء تنقبر بالدل بالسجن. هو كاد المريب ان يقول خذوني، انت عارف حالك شو مخبص مش هناك خايف تروح، ولا عم تدعي بقى بحريه الاعلام؟ اسم الله شو بيحترموا حريه الاعلام، يعني شو بدي الجماعه يقدسوا الحريات بشكل عام مش بس حريه الاعلام، لدرجه انه مستعدين يفجروك اذا قلت راي بخالف رايهم، مش بس يتهموك بالعماله والخيانه وهن الخونه والعملاء. طبعا غير متضامن مع العلاق وبتمنى بالعكس انه يعني ينفذوا القرار يلي طلع لحتى يتربى ويتهدب ويعني يتعلم انه شو بده يحكي وشو بده يكتب، ويعرف انه لا كرامات الناس مش مستباحة وكرامات الدول مش مستباحة، ولما بدك توجه اتهام لحدا بده يكون عندك الدليل وإلا بدك تحمل نتيجة كلمتك. ليه؟ لانه يا حسن الكلمة مسؤولية، بس مشكلكم ما بتفهموا.

0: مظلومة يا بيه،
1: بريئة يا بيه. عبارة مقتبسة من الأفلام المصرية، سمعناها كثيرا ونراها بيوم العين يوميا في بلادنا.
2: بعدك عم بتفكر
1: فيه. شكرا شكرا، معكم حق. اي والله معكم حق، مع حلقة فيها مجهود. اي والله فيها مجهود كبير كمان، فيها مشاغبة كتير.
2: همومي بتنسيني لما بتغمرني
1: هذا ما عهدتمون عليه، ليس هناك من جديد. هو حسب المحتوى، انتوا اعطونا المحتوى يلي بيستاهل السخريه، ونحن جاهزين دغري.

0: لكن هيك معقول نحن كشعب مش كأعلام نسكت عن هذا الظلم، هذا الظلم الفادح الواقع بأشرف الناس؟ شو هالدولة؟ شو هالسلطة الظالمة المجرمة الخانعة الخاضعة؟ شو هالسلطة العكروتة هاي؟ خطبة لك الوزيرة، وزيرة شؤون اجتماعية بدها تنفذ قرارات الحكومة وتوزع هي المساعدات بإيدها. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم، ليش شو ناقصه مستر دبل كريم؟ بس قبلان دبل قبلان. صار له ست أشهر كل يوم يا عم اعطونا مساعدات نحن بدنا نوزعه كذا. هي بتقول له لا الدولة بدها توقف. ليه؟ ليه الدولة؟ معكم ثقة فيه؟ والله معكم حابة يكون أكون ثقة علي. ولا الحاج محمود هيك متركه محمود حيفع الزلم قليل على قليل اللي نفخه
1: عيونك يا حبيبي لما تقلي
0: طفح الكيل طفح. شو عملت لكم ايران لحتى تمنعوا طيرانا؟ شو عملت لكم لحتى هيك تعملوا بالسفير حاطينه هيك مثل الفار وزيربينه بالسفارة؟
1: مش على عيونك يا
0: حبيبي. عيب الشوم سلطة احتلال، هاي سلطة وصاية. والله حسن هيدا بصير علاق كمان. ليه بكون تعلقوا بالحبس؟ ليه بكون تغدوا؟ شو بسب شوية دول كل يوم بيطلع بيسب العالم، كل يوم بيطلع بينشر اكاذيب ولا مرة طلعت خبريته مزبوطة؟ هل هيدا سبب لحتى تحبسوه؟ يا عيب الشوم عليكم. وين حرية الاعلام المقدسة؟ وين حرية الاعلام لما حررنا تلفزيون المستقبل ولما حررنا الصحف ولما قتلنا الصحفيين ولقمان؟ وين كانت حرية الاعلام؟ انتوا بترضوا بهالظلم؟ انتوا مستمعينا بترضوا بهالظلم؟ على القليل نعمل حلقة لنرفع المظالم عن هؤلاء المظلومين.

0: بتعرفوا هي الصدمة الكبيرة عندهم انه مش مصدقين اللي عم يشوفوه قدامهم. هن كانوا معودين انه طلباتهم اوامر وما حدا بيسترجع يقرب وما حدا بيسترجع يحكوا كذا. بتفاجئين انه اللي عم يشوفوا هاي الناس والدولة وبرا وجوا وكذا كله مؤامرة. هاي مؤامرة كلها على المكاومة والمكاومين. انكم تحصدون ما زرعتم، ما تركت حقد، ما تركت شر، ما تركت إرهاب، ما عملته، وحاليا كل اللي زرعته عم تحصده.
1: متذكرني
0: لسه اللي جاي اكثر استجيع
1: حد سال علي كل همومي
0: وحياة آدم وهالغنية الحلوة.
1: لما بتغمرني بتلبك وبقول لك حدك خليني
0: ما فيني خلي حدا حدي هلا شوب دني شوب لزقة

هالأغنية الجميلة من آدم نكون عم نوصل لختام حلقة اليوم الثلاثة من تريبولي اللايف. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع، وكما أتمنى لحضراتكم بقية نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتم عم تسمعوا تريبولي اف ام، شبكة إذاعة طرابلس، إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبرية جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقت ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية.

لما كنا نقلكن الدنيا دولاب واللي عم تعملوه اليوم بكرة بده يرتد عليكن ما كنتوا تصدوا. لما كنا نقلكن عم تزرعوا كثير من الحقد والكره بين الناس وبكرة بده يرتد عليكن بيوم من الأيام الدنيا ما بتبقى هيك دوارة ما كنتوا تصدوا. هلا صدقتوا يلا خارجكن. صفر تعاطف. نعود ونلتقي في الغد إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار. حاج محمود ما تنسى تنفخه.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
2: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهاو بورتوبيلو،
3: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
4: تريبولي اف ام، منذ أن بدأنا لم نغب يوما، لحظات حقيقية تبعث فينا الدفء والأمل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا، ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك صورة.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال. فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جام طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا، مستدير البيستاشيو، 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب؟
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 957 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الاي سي درج التل، 03-548-48-485. إذاعة طرابلس،
2: قول على طول.
1: تريبولي اف ام،
2: قول على طول.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
3: لا بتنترك لوحدك.

0: رحية.
1: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
2: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
1: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
2: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
1: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
2: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
1: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
2: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
1: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
2: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضمنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جيم نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: ترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
5: شعرها بيطير على خد حالي.

0: في أحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: ظهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنباكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: بارك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. بارك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر وصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس، ساحة النور، طريق المعرض، مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة، دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسواريه لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

0: بأحلى موقع ضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03-257-637.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس، ساحة النور، طريق المعرض، مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام، الطابق الثالث، وكمان بالعبدة، دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود. 70 660 891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراض البحر؟ نقيت غراض الجبل؟ نقيت غراض جوزيك؟ وين غراضك؟ والهو بورتوبيلو.
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراض شو ما بدكن للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
3: صار فيكن تتابعوا تريبوت ريبوت ريبوت ريبوت ريبوت ريبوت ريبوت ريبوت ريبوت ريبوت ريبوت تريبولي اف ام وين ما كان بالعالم عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان. تريبولي اف ام لبنان باي كلي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: صعب التني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36-06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع ضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافيه الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: روحيا
1: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36، 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز إيريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية، جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 257 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو.
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بورتوبيلو.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضمنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية، بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
2: على هواكم
3: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة اف

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

0: صعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22.

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحباية. يا يا يا يا يا يا
1: يا يا يا يا
2: لطيفة يا لطيفة
1: ودخل